0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቀርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 19 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንተሳተፍቲ ዓውደ ጉባኤ ንምስራቃውያን ቤተ ክርስቲያን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ተቋም ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ መዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመስርሕ ኣዋጅ ብፅዕና ናይ እስራ ካህናት ኣብ እዋን ውጋዕ ሓድሕድ ስፓይና ብምክንያት እምነቶም ዝተቐትሉ ሰማዕታት ይኹንታ ከም ዝሃብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ምስተ ቅዳሴ ስነስርዓት ቀብሪ ነፍሲሄር ካርዲናል ሩዊኒ ኣዕሪቦም ዘስምዕዎ ስብከ ክልያወር ክበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ምስ ናይ ሪፐብሊካዊት ፔሩ ርእሰ ብሄር ምዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘናቃቕሕ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕላዊ ቤት ፅሕፈት ህየንቲ ኣብ ኣዘርባይጃን ዘካይድዎ ዘሎ ወግዓዊ ምብፃሕ ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያና ብደቡብ ኣፍሪካ ሰብዓዊ ክቡሪ ፍትሕን ምትሕግጋዝን ክህሉ ዘቕረቦ ፃውዒት ብዝምልክት ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስራቃውያን ካቶሊካውያን ንቤተ ክርስቲያን ብመንፈሳዊ ሃብታት ከህብትሙ ኣተባብዕዎም ነቲ ንክርስቲያን ምእመናን ካብ ዓዶም ንኽሃድሙ ዘገድዶም ዘሎ ውግእ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእ ድማ ኮኒኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ትማል ሓሙስ ምስ ተሳተፍቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይቶም ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝሓልዩ ትካላት ረድኤት ተራኺቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘካፈልዎ ቃለ ምዕዳን እዚ ኣኼባ እዚ ነቲ ኣብ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርትን ካህናትን ፈለስትን ንምድጋፍ ዕላማ ገይሩ ይሰርሓሉ ምህላው ጠቒሶም ንኣድዎ። ምብራቃውያን ካቶሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ዘለዎም ዓብዪ ውህበት ምስ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያን ንምክፋልን ሃብታም መንፈሳዊ ውህበት ከም ዘለዎን ብምግላጽ ኣገልገልቲ ስነ መዕበያ ንምዕባለ ሕብረተሰብ ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣስተንተኑ። ስለዚ እኖና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ዘለዋ እኳ እንተኾነት ሓደ ዓይነት ግን ኣይኮነትን በሉ ፍርያም ማህፀን እተፈላለየ መንፈሳውን ስነ ሃይማኖታውን ልምድታት ከምኡውን ንሓድሕዱ ዝሃብትም እተፈላለየ ስርዓተ ኣምልኾን ትውፊታትን ወሊዱ እዩ ክብሉ እውን ገለጹ። ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ንካቶሊካውያን ናብ መበቆል እምነት ይመርሕዎም ከመይሲ ቅዳሴታቶም ብርሃን ጸጋ ከም ዘብርህ እዩ ዝገብሩ። ይኹን እምበር ክርስቲያናዊ ምብራቅ ክዕምብብ ዝኽእል እንተተረዲኡ ጥራዩ እዚ ድማ ኣብ ስነ መዕበያ ካህናትን መነኮሳትን ወፍሪ ዝሓትት ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ እዚ ማሕበር እዚ ንመጻኢ ካህናትን ዲያቆናትን ንምስልጣን ዘውፅኦ ዘሎ ወጻኢታት ንምሽፋን ዝገብሮ ውሳኔ ከም ዝድገፍ እውን ኣመልከቱ። እዚ ኣብ መንጎ ፍልጠትን ልግስን ኣብ መንጎ ክፉት ኣእምሮን ሰራሕተይናታት ኣእዳውን ዘሎ ማእሰር ግን መንፈሳዊ ስፍሓት እውን ይሓትት። ለጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ብጸጋ ዝመልአ ብመንፈስ ቅዱስ ዝነደደ ልቢ እውን ዝሓትት እዩ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቲ ብዙሓት ውግእ ዘለዓዕሉ ሰባት ዘስዕብዎ ዘለዉ ከቢድ ጾር ውግእን ዘይምርግጋእን እውን ኣመልኪቶም ተዛረቡ። ንስኹም ሂይወት ከተመንጭዉ ከለኹም ንሶም ድማ ሞት ይዘርኡ ኣለዉ በሉ። ንሓውኻ ክትሕግዝ ክትመጣጠር ከለኻ ንሳቶም ድማ ዝጭቁንዎ ጸላኢ ይደልዩ ኣለዉ። ዘተን ምርድዳእን ክትፈጥር ከለኻ ብሕታውነት ይደልዩ። መንገድታት ተስፋ ክትከፍት ከለኻ ንሰባት ኣፍርሒ ይዓጹ። ንመጻኢ ክትሃንጽ ከለኻ ንህልው ግዜ የዕንው ኣለዉ ድማ በሉ። እዚ ንጽጽር እዚ ሓባራዊ ሃብቲ ነቶም ዘድልዮም ሰባት ከም ዘመሓላለፍ ካልኦት ከኣ ኣብ ቅትለት ከም ዝባኽኑ ዘጉልሕ ምዃኑ ድማ ኣስመሩሉ። ነቲ ምብራቃውያን ክርስቲያን ምእመናን ካብ ሃገሮም ልዕሊ ኩሉ ብኩናት ዝስዕብ ዘሎ ዘሳቕ ስደት ዘኪሮም እዚ ድማ ዓለም ዘይርስዖ ዘሕዝን ፍጻሜታት ጥራዩ ዝፈጥር ዘሎ ክብሉ ድማ ገለጽዎ። ሎሚ ክዛረበሉ ዝደሊ ካብ ውግእ ተወልደ መዓት ኣሎ። ብፍላይ ከኣ ደም ህይወት ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን የፍስስ ኣሎ በሉ። ብሓንቲ ቓል እየ ዝገልጾ ንሱ ድማ ዘይምርግጋእ እዩ ክብሉ ድማ ከም ዘተሓሳሰቦም ኣመልከቱ። እቲ ውግእ ምስ ተወደአ እውን ከይተረፈ ሕብረተሰብ ብዕጡቓት ሸፋቱ ዝደኸመ ትካላትን ናይ መጻኢ ጽልዋታትን ብምውሳድ ሕብረተሰብ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝጉዳእ ዘሎ ገለጹ። ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ብነጻ ኣይዓይን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ኣብ መንጎ ምትላልን ምስጢራዊ ውዕላትን ረብሓታትን እዩ ዝጓዓዝ ዘሎውን በሉ። ከሙጽኢት ናይ ዝድማ ናይ ምዕባለ ኣጋጣሚታት ይተዓናቐፍን ወትሩ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ዝወረደ ዘለዓለማዊ ዑደት ዘይምርግጋ ይፈጥርን ኣሎ። እዚ ኩነታት እዚ ንሰባት ኣብ ተራ ስድራ ቤታትን መንእሰያትን ዝያዳ ጾር ዘኽብድ ሓደገኛ ናይ ስራሕ ኩነታት ከም ዝፈጥር እውን ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ እቲ ውግእን ዘይምርግጋእን ዘምጽኦ ሰፊሕ ሳዕቤናት እንተላይ ብዛዕባ እቲ ዓመፅ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቶም ዝፍጽምዎ ሰባት ብኸመይ ከም ዝምለስ ክሓስቡ ጻውዒት ኣቕርቡ። ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ሰላም ንጸሊ። ብቝጥዓ ምእንቲ ኽልዓዓሉ ድማ ናብ ሕልና ደቂ ሰባት ነመልክት። ንሰብኣውነት ኣኽብሮትን ግቡእ ስቢላዊ ስምዒትን ድማ ንምለሰሉ ክብሉ መደረኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ እዋን ውግእ ሓድሕድ ሃገረ እስጳኛ ብሰንኪ እምነቶም ብሰማእትነት ናይ ዝሞቱ 20 ካህናት መስርሕ ብጽዕና ክካየድ ይኹንታ ሃብሉ። ከምኡውን ናይቶም ህይወቶምን ትብዓቶምን ተልእኾ ወንጌላዊ ቅንኣቶምን ልግሶምን ናይ ጸሎት ህይወቶምን ከምኡውን ንቤተ ክርስቲያን ብተኣማንነት ኣገልግሎቶም ዘወፈዩ 5 ኣገልግልቲ ኣምላኽ ጅግንነት ኣፍልጦ ሂቦምሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ብዛዕባ ጉዳያት ኣዋጅ ቅድስና ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ንመስርሕ ኣዋጅ ብጽዕና ይኹንታ ብምሃብ ነቶም ኣብ ግዜ ውግእ ሓድሕድ ሃገር እስጳኛ ብምኽንያት እምነቶም እተቐትሉ ካብ ደሴታት እስጳኛ ኢቢዛን ፎርሜንቴራን ዝመጹ 20 ካህናት ሰማእታት ኣፍልጦ ዝህብ ኣዋጅ ክወጽእ ፈቒዶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ብዕለት 18 ሰነ ምስ ብፁእ ካርዲናል ማርቸሎ ሰሜራሮ ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ኣዋጅ ቅድስና ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ነዚ ሰነድ እዚ ይኹንታ ሂቦምሉ። ቅዱስ ኣቦና ንጅግንነት እቶም ሕጂ ከም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ዝረኣዩ ዘለዉ 5 ጀጋኑ ናይ እምነት እውን ኣፍልጦ ሂቦምሉ እዮም። ንሳቶም ድማ ክብርቲ እናቴ ክላራ ኣንድሬው ማልፈሪት ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ኣብ ማሎርካ ትነብር ዝነበረት ድንግል፣ ክቡር ኣባ ጁልዮ ኢሚልዮ ኣልቤርቶ ቤልጅማዊ ልእኽ ወንጌል፣ መስራቲ ሓያሎ ማሕበራት ሰቡፉ ህይወት፣ ክብርቲ እናቴ ማርያ ፔትራ ጆርዳኖ ኢጣልያዊት መነኮስ ማሕበር ዶሜኒካውያን ደናግል፣ ክብርቲ እናቴ ማርያ ተሬዛ ታሎን መስራቲት ናይቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ቁምስናውያን በጻሕቲ ንጹሕ ጽንሰት ኣለማርያም፣ ክብርቲ እናቴ ማርያ ኣኘዝ ትሪቢዮሊ መስራቲት ማሕበር ሰቡፉ ህይወት መዓይቲ ቅዱስ ዮሴፍን እዮም። እቶም ብኳን ቶረስ ቶረስ ዝምርሑ ዝነበሩ 20 ካህናት ካብ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ ወርሒ መስከረም 1936 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎቲ ምስ ውግእ ሓድሕድ እስጳኛ እተተሓሓዘ ጸረ ሃይማኖታዊ ስደት እተቐበሉ እዮም ዝነበሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ካህናት ኣብ ኢቢዛ እዮም ዝነብሩ ዝነበሩ። ኣባኡ ድማ እቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ተልእኾ እናወሰኸ ዝኸይድ ዝነበረ ቀይድታት ነቲ ሰበኻ ብምኽንያት ድሕንነት ህዝባዊ ሰልፍታት ደው ከብልዎ ኣገድዎም። እቲ ስደት ሃይማኖት ብዓመፅን ርኽሰትን እናገደደ ምስከደ ንካቶሊካዊ መንነት ናይተን ደሴታት ንምጥፋእ ድማ ጻዕሪ ተገብረ። እቲ ኻብዞም ጕጅለ ካህናት እቲ ዝነኣሰ ኳን ቶሬስ ቶሬስ ብትሕትናኡን ልግሱን እዩ ዝዝከር። ዝኽሪ ናይዞም ሰማእታት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስቲያን ህያው ኮይኑ ጸኒሑሎ። ብ1596 ዓመተ ምህረት ኣብ ማሎካ ዝተወልደት ክብርቲ እናቴ ክላራ ኣንድሩ ማልፈርት ገና ብንእስነታን ናብ ገዳም ቅዱስ በርተሎሜዎስ ኢንካ ኣተወት። ሕይወታ ድማ ኣብ ጸሎትን ኣገልግሎትን ኣሕለፈት። ብዓሚቕ ምስጢራዊ ተመክሮታት እትፍለጥ ስለ ዝነበረት ሰበ ስልጣን ቤተ ክርስቲያን ክምርምርዋን ከለዉ ኣብነታዊ ተኣዘዞነታን ትሕትናኣን ኣርኣየት። ኣብ ቅድስና ዝነበራ ስምን ዝናን እናቐጸለ ብምኻዱ እቲ ገዳም ከዓ ናይ ንግደት ቦታ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብ1912 ኣብ ናፖሊ ዝተወልደት ጸኒሓ ድማ ኣብ ሮማ ዝዓበየት ክብርቲ እናቴ ማርያ ፔትራ ጆርዳኖ ናብቲ ኣብ ቱስካኒ ዝርከብ ገዳም ዶሜኒካውያን ዘቅድስተ ማርያም ዘሶሳ ቅድሚ ምእታዋ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ዘሶፕራ ሚነርቫ ብዛዕባ ዝተሰማዓ ጸዋዕታ ኣስተውዓለት። ብንእስነታ ኣደ ተመከርቲ ኮይና ከተገልግል ተመዘት። ጸኒሓ ድማ ጠቕላሊት ሓለቓ ማሕበር ኮይና ተመርጸት። ሕይወታ ኣብ ምስክርነት ወንጌልን ምስትምሃር ኣሓት ደናግልን ኣብ ስነ መዕበያ ኣወፈየት። ብ2006 ስለ ዝሞተት ንመስርሕ ኣዋጅ ብጽንዓ ዝምልከት ካብ ሓያሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ምስክርነት እውን ተረኺቡ እዩ። ብ1867 ዓመተ ምህረት ኣብ ግዛኣት ኒውዮርክ ካብ ኣየርላንዳውያን ስድራ ቤታት ወለዲ ዝተወልደት ክብርቲ እናቴ ማርያ ተሬዛ ታሎን ካብ ንእስነታት ሒዛ ሕይወታ ንኣምላኽ ከተወፊ እተጸውዐት ኮይኑ ተሰምዓ። مس دناقل أحد زك دوس مسكال مستس أمبرت ممهر كوينا أقل قلت نحمومات كناخن ونبرت حلوف حليفون عبت أوانة تيز نبرة لبداو حمام نحمومان أم حقاز توافيرات اللو أبز نبرة أوان بتحمام التي تتقعد بشحن تشعات تميتن شمونتن عمة مهرت أب مانهاتان كتقلقل انكلا نهلا وكريستوس ناب أدباباياتن قربابتن ممسا التوفيا محبر دك أنستيو أبا أمرو أب مئتاو كم سنويان بسحتي دك نصوحس انساتا لماريام زبها المحبر مسرتت هيوتا أب أملاخن أب تمهرتن حاليوتو توماس ديوم تشقرو زتكوريو دماز نبرة بشان شمون تميتن سبعان شمون تن اب بلجيوم زتوالد كبور ابا جوليس إميليو ألبرتو ابالو كان ونجيل كدست صدرا نملو هيواتو اب عيو ونجيلاو تلوخو توفي سلست محبرات سبو في هيواتو ونمسرت مسلو كان ونجيل كدست ماريام ناب افريقا كملوخ ونجيل كوينو ون تلاك بشان تشعات تميتن عصر تخلطن ناب برازيل تلاك كمودما بفلاي اب محدق زبالة بوتاتات امازون اب اقل قلوتن تمهرتن قزار سو وفاية بشحن تشعات تميتن اربعان حادن برازيلاوي زي قاخونة نتا كم من بريو زنبرا لها قرد ما زنبرو عمي وفقري يقلت نبرا بشحن تشعات تميتن اربعان اربعتن اب درو بعلى لدت بحادقا مكينا موتا اب هيواتو بهواريا وقناتن بصنعات صلوتن كمون اب املاخ زين نقانق توكلتي زنبرويو بشحن شمون تميتن سبعان تشعاتن اب فلورنس تولدت كبرتي اناتي ماريا انيز تري بيولي من كسناو هيوتا قدم مقبالا نتي از اقامي كل عنتا تساقيرات تويا زحلفت سانيحا اب سبخا امولا محبر سبو في هيوت معايتي قدوس يسيف مسرتت اب كالاي وقع عالم حادقنيا كونتات النهال لو كنسو نقو جلا ايهود نمعقو اب حويسكا حيالو ناي قبرسن ناي تبقسوتات التبابعت بمخنيات التيزر آيات تو تبعاتن مسكرنة تنسانيها أمن واحزاب صادق تباهيلا تفلات انت رخبت باتي تران دخنة كدوس فرانشيسكو بعلا سيزي تدريخا هيوتان تو متشقرو نمقلقال أوفيت بشحن تشعات تميتن سوسان حموشتن عامة مهرت دما عب مبل سمانيان حموشتن عامة عدميا بسلام عرفت
2: كدوس ابونا ريزا اللي كانوا باسات ليون مبل عصر توربعته مع عصر تدات عمتات عبيت كريسيان إيطاليا عبيت رازي نبرو من زحالفة سلوس عب مبل تسعان حمشتن عمتهم نزعرفون بسوق كاردينال رويني نايس نسرعات كبري مسوات قداسي مريحهم عبتحوت عمامات يغون بزل على حلاف النتاب زفت سموس الرحات نبيت كريسيان زقل قلو بعال عبي لبونان تقوه قواسان إيوم نهز بقزيابي هرن أحواتهم باباساتن أبا قدستن تأففتن إوانات ممرحي زهابو مراحي إيوم نيروم رسالي كانوا باباسات ليون مبل عصر توربعته تمال حاموس دحر قطري أب بازيليكا قدس بيتروس أب زعرقوا مسوات قداسي أب زسمعوا سبكت نتوم بعلت عصر تشدش سنة أب مبل تسعان حمشتن عمتهم زعرفوا كاردينال كاميلو رويني زقلت سوام بزمن قد زيو نيرو بوسو كاردينال رويني كابشعن تشعتميتن تسعان حدن كساب كلتا شحن شومنتن ناي سبخا روما عكابي منبرن كموون ناي بازيليكا قدوس يوهانس لاتران لي أكانات كوينوم أقل جيلوم كابشعن تشعتميتن تسعان حدن كساب كلتا شحن شوعتن دما أبو منبر قبايا باباسات إيطاليا نيروم رسالي كانوا باباسات ليون مبل عصر توربعة أبسب كتوم كاردينال رويني عبتي نوح حمتات أقل قلوتهم زبقس ومدبات نتيبلوس حساباتو من تبقسوتاتو من بمسقانا زكيروم رسالي كانوا باسات كتسيلوم اتيناي علتو نبابات نكرسوسن بيتا كريسيان زلنا تامان النزر ايو كوينوم كاردينال روين دما نايزي حقوس زمولو عبنت نيروم اتا قدام ايت نباب كاب ملغت قدوس حواريا باولوس نابسب روماس سوزدت كوينا كاب فغر عملاغ زفلينا ما نم نگر كم زيال تزخاغر ايا الزحق زد ما نكاردينال رويني زنقاق حوم نبره بتمس عصالي تي كاب ونجيل يوحانس زتوزدنا علة نباب قدوس ونجيل ويتانا يسوس كريسوس اتوم زحب كاني ابتعان زلخوه مسايم انتو كخونو إلو نابك زيابير اببوزيس اللي يلو نباب نتكن دي ممرحي هيوات كاردينال رويني زملكت مغانو ريس اللي كانوا باسات نجليسوم قدوس النطوم أبزك على تزي إتي نرابحا أحواتو تباهلو زتحلفا نناي قزاء رؤسون نناي كالوت دحنتن إلو دما وطرف قد أملاق أمد لاي زتمركوسا هيوات مدبون أنفتون كمؤون ناي مودع تاشت طوو تتقاليلو نرخبو إلوم بسوء كاردينال رويني ምስግለ ካብቶም ናይዝ ቀረባ እዋን ዓበይቲ ቅዱሳን ከም ቅዱስ ጳውሎስ ሻትሻይን ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይን ናይ ምስራሕ ዕድል ከም ዝነበሮም ቅዱስነቶም ገሊጾም። ካብዚኣቶም ድማ ካርዲናል ሩዊኒ ብፍላይ ካብ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ዝበለጸ ተመክሮ ከም